الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rasna di Gici Rajato. Di belakang Ibu Rasna, silakan.
0: Ada Ustaz rombongan, Ustaz ya.
1: Oh iya, ya, silakan.
0: Ya. Ada tiga orang.
1: Ya, kemarin ya. Nah, Ibu siapa? Mbak Diana, Mbak Linda?
2: Ibu Marlinda ya.
1: Oh, Marlinda dulu ya, silakan, Bu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب

0: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Iya, demikian saudara pendengar, Adik Saleha dan Neknya Dimatai. Ya, di belakang Neknya silakan kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651-44336. Anda gunakan nomor telepon untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون

الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Miftahul Jannah, As-Solah. Kunci surga adalah solat. Hadis riwayat Ahmad